0: Dan sana berempat, waktu sudah menunjukkan pukul 18.44 waktu Indonesia Tengah. Kurang lebih 15 menit lagi dan sana berempat ya, sudah menuju pukul 7 malam waktu Indonesia Tengah. Yang mana itu artinya Ulun Kian harus izin pamit undur diri terlebih dahulu. Terima kasih sebelumnya yang sudah mendengarkan Ulun siaran dari mulai pukul 3 sore tadi. Ayo goyang, Far Visual Asar Review Palindangan Banua sampai dengan sekarang di Bala Hindang. Jangan lupa dan sanak, Far atau Visual Asar Review program baru akan selalu mengudara setiap hari minggunya dari mulai pukul 16.30 sampai dengan pukul 5 sore waktu Indonesia Tengah, kalau tidak ada perubahan ya. Dan kembali berjumpa di lain waktu dan sanak. Terima kasih sekali lagi. Setelah ini akan langsung bergabung bersama pengajian ceramah agama siaran ulang dari Masjid Raya Sabilal Muhtadin. Ulun Kian izin pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dan sampai jumpa.
1: وما كل شيء عصيناه في إمام مبين وضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم. قالوا طائركم معكم أين ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملت أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النار فإذا هم مظلمون الشمس تجري مستقر لها ذلك تقدير عزيز عليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا السابق النهار وكله في فلك يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين لقيل ما في قوم ما رزقه الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم ما لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين لا ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يقسمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون واليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم أزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم امتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد لكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولا شاء

0: قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم يروا الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون وليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم ولا هو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيقول فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون.
1: الفاتحة إلى روح سيدنا رسول الله محمد بن عبد الله صلوات ربي عليه وعلى آله وأزواجه وذريته وآل بيته الطيبين الطاهرين وأصحاب الأكرمين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين ثم إلى روح مشايخنا أبائنا وأمهاتنا وقربتنا وجميع المسلمين والمسلمات وصلنا إلى روح جدي الشيخ حجي محمد خطيب ابن الشيخ مفتي أحمد ابن الشيخ مولانا الشيخ محمد أرشد البنجري وأصولهم وفروعهم وذوي الحقوق عليهم أجمعين أن الله يتوشاهم بالرحمة والمغفرة ويعيد علينا بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفعتهم في الدين والدين الآخرة شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به بعلومه في الدارين آمين رضي الله عنا وعنكم. Dan diturunkan kepadanya, yaitu kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Al-Quran. Dan ia mengagungkannya, mengagungkan Al-Quran. Dan ia menzahirkan Islam. Jadi sebelumnya merahasiakan Islam, lalu kemudian menzahirkan Islam. 3 tahun setengah berdakwah dengan rahasia, kemudian disuruh oleh Allah Ta'ala untuk menzahirkan agama, lalu dimusuhi oleh orang-orang kafir dan orang-orang musyrik penyembah berhala di Makkah. Kemudian setelah 13 tahun kurang lebih beliau hijrah ke Madinah. Adapun Al-Quranul Karim adalah kitab yang Allah turunkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelumnya ada Injil Isa. Sebelumnya ada Taurat Musa. Sebelumnya ada Zabur Dawud. Kemudian juga ada Suhufu Ibrahim. Kemudian ada Suhufu Musa. Kemudian ada Suhufu Syith. Kemudian ada Risalah Haikuk. Kemudian ada Risalah Syaya. Kemudian ada Risalah Armia dan banyak lagi kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah. Ya, akan tetapi yang wajib kita ketahui 4, ya kah? Quran, Injil, Taurat, Zabur. Yang lebih daripada itu kita kada wajib untuk mengetahuinya. Tapi banyak dan ada kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah selain yang 4 itu. Dan adapun semunyian kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan kepada nabi-nabi dan rasul itu terkumpul semunyian di dalam Al-Qur'anul Karim. Kemudian Al-Qur'anul Karim terkumpul semunyian dalam Fatihah. Fatihah terkumpul semunyian dalam